واكل نيون اي كامين وات بيكوشي اشتل مدت نيقو اشتل مات تشي تشي كاوين يوم اقوات باكوش اني تامون اي قات بشكت ايش بدن دواك اوتي النيونو تشي